شوف الله يخليك إلى ما تيجي إلى ما تجلس إلى ما تجلس السوق شوف تكسر من شمال ديال الكرافان ولا شي ناس تمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد